0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabai FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داو كيف مولون وباو باي تي أتواجي لين باتي أتي لواق ولا تي أليانا أدولون وباو أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دو كيف مولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبالو Anfa orowa anfili Olorun oba oba la lowo ile ise wa adaba 88.9 fm Olorun oba maji o tuka lai lai bi oba tuka bere latori gm to fi kari gbugbu awon osise ibe Olorun oba madoro eni kokan waru ilu wa nilu Ondo State Olorun oba maji o daru ti o ba daru Olorun madoro ti wa daru nbe orile ede wa Nigerian Olorun maji o daru ola la ilaha illallah muni mujisa ilo woro yi Olorun ya robi Dakun jen le ji to la robio long. Dakun jen le ji.